يا بيك البتكل يا الديوس تلي أيوتيك عليك تقولتيك لي تعلي لي تبش كالتيك تياك ولا أيوك تعليك أن باين تياك ولا أيوك تعلي تهتشين باتيك باتيل تكمون لي توه باتيك تكمون pero كل يا الديوس تحاليه بي حبي مانويل إرنانديز بيريز هون دي علي لي كلون دي تعلي كومونيدا أمندو علي ها تهون كورديناتورين دي تكابيا سان أندريس أبوستول Ti avi ti honli na kalunj kaltik ti li oi reunido ti ali. Di oi ti ali chil batik, ko bolutik ti li ta congregacion amendu di kemun ta San Andres la Rainsar. Ta los li ta ak ol li ta ali ya ol bachia paskaltik.